0: تسمعنا بس تسمعنا نانوك اف ام هنا ميجا هرتز
1: نو موتشي لسه مكيلي ما ساعود
2: بينا شغلنا مي اخوشتي تولي يعني دي مي مرسوق قولي سي مثلوني سي اللقطق سنالوني وللكوت قولي لوانيك ونو اكل تسلمانيك يا سنتين نقبوك أنو راكو يا سيكي باسيك سيكونتي مميتريت بينا شطونا عنو تسوكا سوسقاك تسا
1: Hvad er udsigten for nuk?
2: Onsdag den 12. august ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn. Dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: بس تسمعنا
1: نانوك اف ام هنا ميجا هيرتز.
2: نو موتيل السمك اللي ما صاروا
3: بيغا شونغون نامي اخوش تيب تولي يعني تي مي مرسوق قولي سي ماتلوني سي اللقطرسن نالوني وللكوت قولين الوانيك ونو اكل تسلمانيك كي اسانتين نغاقبوك انو غاكو ياسيكي باسيك سيكون تيمو ميتغيت بيغا شوتو غانو تسوكا سوسقاقتسا
2: ويرو سيكن فنوك
3: onsdag den 12. august ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

تسمى قم بابوت تاقات أتوقع مبات قائسكي تاقات بالسوار التوسمي كنت ساقم مرسيتيوسي أعمل فريارك إلسنا آسار السمي ساقم مرسيتينين بالسوار أعمل ينس كلايست نهو ميكوت ليلة ساقمونا ساقم مرسيتيونا ساقم مرسيتيسوت مساكوت أمرسلتك لطوين نربقويا ناقاق أعمل توساس موسيكي إذا وقت أعونا رمي السوت إنه الصحصقي نربقونا قمو إنه السابق وانا اتمك اكيد وانا الفستيفال تقطع السامد وانا بقطع السد كينغ سيوس السد تصنع يرتيو سيسوق ابي لبات نص السوق تكنا